زمان فات نواحي حتى هدوا بعيني طاحوا طارت سي بعقلي صاحي طاراي هيج سم جراحو حر الهوى غلب مواجو عن قرصاني والقلب وشفين ويا الفهم فوق علاه وبقيت فوق لوحة مايلي عوامي بحر الحب صعب والصاح